أنا لو كتسيت المانخو تاخو أناش إلكو لو كتسيت الم أمش ناش إلكو مام يدخل أب ألتي أشكو ديوسان تيشكون أشك بتي في مام شابين أوك إسقين البيولا أب أم ألشي إن النومر دي كريستو خيسوس أمين إي أمين إن النومر دي البادر del Hijo del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. El pueblo de Dios dice, el pueblo de Dios dice, fuertes palmas, hermanos y hermanas, a la palabra de Dios.

كتفلان بلدتشلون كمان ديوس أحنا قوانتك أحنا قباشي أشكا شو رأيك الميجين مش يالي أول يطونا في بالقناس مش كل جاك الإلوك سليمان الميسيس يو كاي كشون تتناني منشا نقتنى بأيون شاتتناني أشكا بيتسي بيالتي كانوك بأيول شاتون أشكا بيتسان كولاس كابيتولو 1 versículo 9 a tu chiyalta no hum abishti chayotoshin kosayekhila kotegwe hefkoma yinko hichkulal